وجود ذلك مبلغ مفتر الله ومبلغهم بالإنجيل كذره أخرج شطأه فآتره فاستغلظ فتوى على سوقه يعطى

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة.

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Riwayat daripada Hasan Basri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, maukah aku habarkan kamu, maulah ikam aku habarkan dengan yang terlebih jahat manusia mencuri. Anak tahulah jar Nabi, ikam penjahat yang paling olong tahulah. Anak tahu perampok kailah penjahat yang paling olong, yang paling harut benar penjahatnya. Anda kaikam tahu siapa orangnya. Lalu sahabat menjawab, sembah mereka itu